0: علي رلي بولو مدينة قام لراديو دفاج يواني
1: برافو برافو يرو
0: Tobago, Tobago, Thursday, Friday, and Saturday. Yamas, yamas.